0: ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 4 ጥቅምቲ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ኣክንዲ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ወርሒ ቀዳመይቲ ሰንበት ብስርዓት ግእዝ እንመሓላለፎ መስዋዕተ ቅዳሴ ቅዱስ ኣቦና ካብ 25 ክሳዕ 28 መስከረም ኣብ ብፈረንሳ ዘካይድዎ ሓውርያዊ ዑደት ዘማእከለ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምኦንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝገን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ነቲ ንኣርባዕተ መዓልትታት ዝቕፅል ሃዋርያዊ ጉዕዞ ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ንምክያድ ካብቲ ኣብ ከተማ ሮማ ዝርከብ ዓለምለኻዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ፊሚቺኖ ናብ ከተማ ፓሪስ ነቒሎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ሎሚ ዓርቢ ዕለት 25 መስከረም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሮማ ፊሚቺኖ ምስ ጋዜጠናታትን ኣሰነይቶምን ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዝገብሩ ሃዋርያዊ ጉዕዞ እትወስዶም ነፋሪት ተሰቒሎም። እታ ኢታ ኣየርዌይስ A321 ዝተሰምየት ነፋሪት ልክዕ ሰዓት 7:58 ናይ ንግሆ ከመቆጻጽራ ሮማ ነቒላ፣ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ድማ ኣብ ዓለምለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ፓሪስ ኦርሊ ዓሊባ። እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ሃገረ ፈረንሳ ዝገብርዎ ዘለዉ ምብጻሕ ዓለም ህይወት ምእንቲ ክትረክብ ዝብል ጭርሖ ዝሓዘ ሓዋርያዊ ዑደት እዩ። ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከም ዘመልከትዎ እቲ ጭርሖ ነቲ ካብ ጥንሲ ክሳብ ተፈጥሮያዊ ሞት ክንቅበሎን ክነፍቅሮን ክንከናኸኖን ዘለና ክቡር ዋጋ ህይወት ደቂ ሰብ ዝድግፍ ከም ምዃኑ ገለጹ። ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ቀቅድሚ እዚ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ንዜና ቫቲካን ኣብ ዘካፈልዎ መግለጺ እቲ ጭርሖ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ንኣገዳስነት መንፈሳዊ ህይወት ንምጉላሕ ከም ዝዓለመ ድማ ኣመልከቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብዚ ናይ 4 መዓልትታት ሃዋርያዊ ጉዕዞ ኣብ ከተማ ፓሪስ ብምጅማር ኣባኡ ድማ ምስ ሲቪላዊ ሰበስልጣን ክራኸቡ እዮም። ናብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ዩኔስኮ ባህላውን ትምህርታውን ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክበጽሑ እዮም። ምስ ቤተ ክህነትን መንእሰያትን ሃገረ ፈረንሳይ ክጽልዩ፣ ናብቶም ብቤተ ክርስትያን ዝመሓደሩ ትካላት ግብረ ሰናይ ብምብጻሕ ምስቶም ዝሕግዙ ሰባት ተራኺቦም ሓድነቶም ከካፍሉ፣ ነቶም ቅዱሳት ምስጢራት ጥምቀትን ሜሮንን ንኽቕበሉ ዝዳለዉ ዘለዉ ከተባብዕዎም፣ ከምኡውን መስዋዕተ ቅዳሴ ክዕርጉ ምዃኖም እውን ተፈሊጡሎ። ጽባሕ ቀዳም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ናይ ግልጸት በዓቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንቅድስቲ በርናርዴት ሱቢሩስ እተረእየትሉ ስፍራ ንግደት ንምክያድን ንምጽላይን ናብ ከተማ ሉርድስ ክኸዱ እዮም። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ድማ ምስ ጳጳሳት እቲ ሃገር ክራኸቡን መስዋዕቲ ቅዳሴ ክዕርጉን ምስ ብዙሓት ሕሙማት ክራኸቡን ከምኡውን ጸሎተ መቁፀርያ ከብፅሑን ምዃኖም ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀጺሎም ሰኑይ ዕለት 28 መስከረም ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናብ እትርከብ ከተማ መትሲ ክበጽሑ እዮም። ሰኑይ ድሕሪ ቐትሪ ድማ ናብ ከተማ ሮማ ቅድሚ ምምላሶም ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ኣብ ዝግበር ኣኼባ ክሳተፉን ብዛዕባ መበቆል ሕብረት ኤውሮጳ ክዛረቡን ኣባኡ ድማ መዛዘሚ መስዋዕቲ ቅዳሴ ክዕርጉን ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ቸለስቲኖ ሚልዮሬ ብዛዕባ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ከተማታት ፓሪስን ሉርድን መስትን ዝገብሩ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እዚ ጉዕዞ ቅዱስነቶም ኣብቲ ኣብ ክርስትና ሓድሽ ተገዳስነት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎን ኣብ መላእ ፈረንሳ ማሕበራዊ ብድሆታት እናወስኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም። ብመሰረት እቶም ኣብ ፈረንሳ ዝርከቡ ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ቸለስቲኖ ሚልዮሬ ዝሃብዎ መግለጺ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ናብ ሃገረ ፈረንሳ ዝገብሩ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ንሃገርን ንዝሰፍሐ ኣህጉር ኤውሮጳን ቅልውላው ኣብ ዝበዝሓሉ ዘሎ እዋን ናብ ተስፋን ሰላምን ማሕበራዊ ሓድነትን መልእኽቲ ከመሓላልፉ ትፅቢት ይግበረሎም ኣሎ። ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ሚልዮሬ ቀቅድሚ እዚ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ከተማ ፓሪስ ሉርድ መስት ንመራኸቢ ብዙሓን ቫቲካን ኣብ ዘካፈልዎ መግለጺ ኣብ መንጎ ካቶሊካውያን ምእመናንን ካልኦት ሰባትን ዘሎ ትፅቢት ልዑል ምዃኑ ኣመልኪቶም ኣብተን ሰለስተ ኣንገቲ ከተማታት ንዓበይቲ ፍጻሜታት ተመዝገቡ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ክመልእ እንከሎ እቶም ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ከም ዝገለጽዎ ድማ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ፈረንሳውያን ብዛዕባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣወንታዊ ኣረኣያ ከም ዘለዎም እዩ ዝሕበር ዘሎ። زم بصحزي هاجر فرنسا التحلال خو كتباو وطرتن بزعبا حرشان اندسترن سرحن عب تمهرتن كنكن تعنان زلو سغطي كموون عب ناوسخة زخيد زلو تفلالي عب حدنات حبرت سب زقاتم زلو كنتاتيو زكايد زلو ليكا باباسات مليوري كم زغلطوو رسالي كان باباسات عمانغو تفلاليو محبراو حايلتات التحاجر متحببار كتباوعون بزاي فرحين ساقماتوم كواس اولو زخيلو مالغتي خقربون تسويتي قبرلو مالو بلو زخم زيلون كلو بزعنا توموسيخو عوشت بيت خرستيان فرنسا نايت حدسو ملكتات كم زلو تقيسوم محاستن تبعاتن محبرسب كاتوليكاويان كابتي عب ستاتستيكسن محدران زتا قرم قسنة تاوي مدبات نابتا لخو ونجيلاونتن مسكرنتن عب سبكتا ونجيلن كموون عب عبيت والكاوي امنت زتا قرم مخانوون عملكتو لكبا باسات مليورة وسيخوم سباقية كريستيانا وهيوات كم بحدش داقم يقلس عالو بمبال زدما كم حدا ترا ويز حساسة زي كونس بغلو مدايات سورز سددن عميقون امنات زحازة مخوانو قلسو عمانغو من سيات ناوسخة زخايد زلو تساتفو كموين عمانغو من سيات زرعي زلو موساح قصر تتمقتي عب مصنعات قدوسات مصحفتن تلوتن سقدت قدوس قربانن حدش تقداسن تلعا عيلو كم زلو مسكيروم رسالي كان باباسات اب يونيسكو زقربوا مدرى دما كندهم متنايز مدب كخوونيو عباو دما تمهرتن سنفلتتن بحلن نتي أصوار زطفئن أصوار زراق فن سلام كبلو نزقربوا تساوعيت داقم كالحوو مخانوم تسبيتي قبرلو مالو بصولي كباباسات مليور عصعبهم بيتا غرستيان بزعبا سبعو أكال فتحاو مردان مهلاون هزبتات دما بزعبا زحاق الزين مستنتانن وسانين مقبارن أدلاي مخانو تمسكر كمزلا أسمرولو اتو قعزو ابتا مس روبرت شومان زت تححزت كتما ميتسي يكزازم زد ما حدا كابتو مسرتنا ايوروبا وعرقي حديو لكا باباسات مليوريو سيخوم اتهمو تتين رسالي كان باباسات مستحد اوان حدنت زنقاقحت حدنت نمملاس تقالس زلا ايوروبا نمزراب اقداس مدرخ كم زهبوم قلسو عمو داتا زوم هاوارياو لوخ قدست منبر اتزي سفحة اقداس النتنا ايز هاوارياو مبزح قدس النتوم نتزر ازلو هايمانو تاوي داقم من نققاح نمعماقون نابنباري تحدسو كاتوليكاويان مؤمنان نمقيارن زلو وتخيلو اسفحوم قلسو رسالي كان باباسات ليون عمانغو زخلو متر طارات نتي ابي يسوس كريستوس زلو امنتن حدنتن سلامن التمسرت رقص النت كر ايو تسبيتي قبرلو مالو كبلو مقلس يوم زازمو مخطط الوانا دايريكتر يونيسكو أوسا ريغنر بزعبا قداس النت نايت رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته بعلة إسران حموشتا مسكرم نابها غرف فرنسا بزقبروها واريا وقعزو ناب تكال ودب حبورات هاقرات يونيسكو زقبروها مبصح عمل كيتا مسينا باتيكان كالمت أيق أكايدا بزحا وقنات زلوهم تكالات سلاما مهنات بخميك حقزو خمزخلوين أقلحت مخطط الوانا دايريكتر يونيسكو أوسا ريغنر كاكدميتي رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعتنا بحاقرة فرنسا زقبروها واريا وقعزو مسينا باتيكان اب زقبرتوك على محتد اتمبصاح مساليون قبراون كبدت كم زلوو قليزا رسالي كان باباسات يوهانس باولوس داقماوي بشهن تشعات تميتن سمانيان اب باريس نابزرك كبل علواي بيت صحفت زتكال كابز بسحو دارقا حامسا عمتات صانيحوم حجد ما رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعت ابز بشهن تشعات تميتن اربعان حاموشتن التمسرت نتمهرتن سنفلتتن بهلن حسا بعد كان اي مقلاص نصانتن زحال تقوام بصيحهم مدرك كافلو اب مدب تتحيزلو الى رينر اب مقلصيا رسالي كان باباسات كم حدا عالم لخاو دمصي نسنا مغبارن معرنتن سلامن غيرات غلصوم قدوسنتهم دما ابز عالم بقلولاوات اب توحدت اللوان قلولاو سنا كبابيا ولوطي عمي زي معرنت مسفحفح ولقاو غجتاتن جهزتا غراو حقن كمون قلولاو تكنولوجياو معباليتات اب زرايلو زلوان نابز قوام زيز غبرو ومبصح نسباو كبرن مسلاتن كمون رسا ممحدار ابي مسكرنات كخون يوتبل اتمبصح بحفشا بمخنياتا قداسنت رسالي كان باباسات اب عالم ازيو استراتيجيكاو تكبار كوان تخونه اب زوان زي خون ለዘሎ ድማ እዋናዊው ድማ በለት ረሰሊ ቃና ባፓሳት አፍቲ ካብለ 25 ተን ክሳብለ 28 ተን መስከረም ናብ ሀገረ ፈረንሳ ዝገብሩ ሐዋርያው ጉዕዞ አብ ቀዳማይት ማዓልቲ ናብ ዩኔስኮ ኸበጽሑ ተመዲብሎ እዚ መደብ እዚ ምስትና ዩኔስኮ መድረኽ መንእሰያት ኣብ መዋዕል ሰብ ዝሰርሑ ኣስተውዕሎት ዝሰማማዕ ክኸውን እዩ እዛ ኸባ እዚ ድማ ንመንእሰያት ብዛዕባ ሰብ ዝሰርሑ ኣስተውዕሎት ዘለዎ ተሓታትነትን ብዛዕባ ንመጻኢ ዝግበር ሰብኣዊ ውሳኔን ንምዝታይ ተባሂሉ እተዳለወ መድረኽ እዩ بمسرت رينر تار سليك انا باباسات ليون مبل 10 4 تصحافوا غروم 70 نت زرستا نايك ربع اوان عواديت ملختم بفلاي أم من ساعات عم ببتي سفيح دمس رخيب عيا كتب التمسكر رينا راس عبا كم زقلت أطو زعم الاختي عبز اوان زي بتو ما وشتي قبانيات التكنولوجي زلو مرحتو ون كي ترفا حديش محزوتات كابتن حبرة سب مسرت او مسلات وكعك بزخل نلعلي بقلتو فن عبايا يخيد كم زلو كي ترفا زلو سقاتاتهم كقلتو كم التحقز تسبيت كم زقبر الله عمل كتت أصعب بلاد ما أتعب يونسكو زكايد ناي من سيات زتا كم حدا مثال يوميات التنرفة أيكونن تساتفت من سيات بديجيتال أو مداي كإلاتات تصل زخانو تراي مس محبر أو مرة خبيتاتن سبز سرحو استوعلوتن أب مكلاس بينهم تنس إلهم نخي ترفو زتا حلنا يو كتبلوون قليتا أب منغو ولدوتا تساتفون حبر أوي حلافنتن كسمعهم دمايو تدليو زلو تبل رينر كمز قلت أتو من سيات نتب زعبا تكنولوجي زق بركت مزد صفحة شاقلوت سلام زي معرنت علي تاون سو تاون أدلو كموون أمنغو هاقراتن زباتاتن زرلو مكففال زد أمر مدرخ غيروم كمز ساتفو زرلوون قليسا اتز قبروو أبركتو دما نتب زعبا مبصح رأساري كان باباسات زق برزت نمقراز كحقز مخانو تسفات قبر اتقال متأيق بتوساخي نتي يونسكو أبسنا مقباراوي معك أنات سبز سرحو أستو علو تزكايدو زلو تسعرتاتوون يقوله ريغنر أب مقلتيا أب ملوو كفالات سنفلتات من راخبيتاتن حبريتاتاتن اتتقال بزعبا سبز سرحو أستو علو تنكموون صوتاوي عدلوون أب رسيوون نابت عودي مرؤيات دقان استيو تمرامر تزت أمر مرباب سنة تقبارين اتقاقمان سبز سرحو أستو علو تكمزت تقالل أمل كيتا يونسكو أب كل تشحن عسران حدن بزعبا سنة مقبار سبز سرحو أستو علوت قلاء ماميتات أصديقو من بارو ززكاريو كاب شعون نجو دما نابال حقرات نايقزار سن بوليسيتاتن تكالاو ممرحيتاتن نمقم قامزخ المسارحيتات كندفو يدقفن علو التمسرح أب سبعان شمونتن حقرات كمتعيه زدما منقستات أب كم كنكنت عنان مرمرن سنة فلتاتن زعام السلمة دايات مسارحيتاتهم نخدل عدلو كمزخ علو مقليسا يونسكو نزو تفل عليو منقستات حقتات كوز عالوم زي كالوكوان تخونا رينر كمز قلس اتوغن مرتعو كقرب كإلاتات كالساتف كموون قبراو مواقر كقرب كمز خيل تقلز عبايت خبانياتات تكنولوجي عبقون منقستات تحت تتقوخونا عالوون دماتبل كالسيلا كالس تأكالات مخانا نوون تزخاخر رينر عم مقلس اياه بزعباتي نسرعات ود بحبورات هاقرات زقات اموزلو ساقامات بقلس اتمسكر كتباو كلولاو نايم التممان كلولاو كموون بايتو سطتاه قراو سقومتي ابزد ليو قجتات ابس ممع كبات صح زي مخالوون تتاكس يخون مبر ود بحبورات هاقرات نخلن ابال هاقرات زت امره انكو عالم لخاو ود مخانون سفيح سبقاو سراحن معبالن كم زغتسل اقلحت حدش وانا صحافي ود بحبورات هاقرات عبعلت حادة الريك التشحن عشران شوعاتن اقل قلوتو كجمر تسبيت سلزق برلو رينر نتزغتسل مراحي زد اللي طلب عزيو عبي كخون مخانو قليزا ناي سلام زتتاتن هنسات سلامن كموون مسرتاو سرعاتات چارتر ود بحبورات هاقراتن چارتر يونسكون حدش دقف كقبر لما تاوعي تقريبا اب اوان مفرلاين قجتاتن سلام او زتبخ ميك ملس كمزخيل مستحاتة ترينر ملسي يونسكو نسابات اب زوريا ناي حاكي چبتتات ناي مزر راب نسانت حبارا وحلافنتن اب مقراب مخانو قلست زد ما منقستات راي زي كونس تمرا مرتسن افلتات صحافتي ابياتا مصحافتي ممهران سفيلاوي حبرتسب محبرات قبرسن ناي ناي بحوت تكالات ون زد تقالي يو كتبل عمل كتت سلطانن هابتن اب ايد وحودات سبات راي متراف نحباراوي متأممان معرنتن اب حادقا كمزئتوون تقسد حبرتسب نحباراو ربحا كعاين تخوينو بقوع تمهرتي كفوت زتا اندقنا متأممان كهانسو زخيلو تقوامات مهناز ادلاي مخانو قلسد سلزي يونسكو الزمب صحر سليكان باباسات كاب حادوق عاوز انبلن العليو بزعبا سلامن تكنولوجين عالم لخاوي متحببارن اما اكل كتاعتن سنة مقباراوي هتسوس انتن نمقراب اقات عمي زفت روونيو اما انقو بزوحات حقرات زركبات الكالات ساقتي بزعبا زور دلن زلو سبز سرحو استو علوت نهزباو هيوات ابز قرص اللو زلو اوان اتعمام بزعبا حدقاتاتو مزراب تراي زي كونس حبرتا سبن تكنولوجين حايلن سبعاو كبري بخمي كقلقل كم زلوو بحبار كوسنو لو زخيلو بايتا نمفتار مخانوون وسيخا قلصت رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته أب حقر فرنسا بزكافلون أي مجمر تحزباو مدره نتي كاتوليكاويت بيتغرستيان أب حبرت سب فرنسا زقبرتو عبركتو دقيفهم نتا حقر أصوار زيبلون أصوار زراقفن سلامن مفتار كتعايد ما التبابعهم عربي إلى تسران حموشتا مسكرة منوكوه مصر سبهير حقر فرنسا مانويل ماكرون أب بيتا منقستي إليسي تراخيبهم بزما دبزد ما نتن أربعة معالتات تصنح ناب حقر فرنسا زكايد وزر لو هواريا ومبصح فليمهم بدحر الزرق سليقان باباسات نسبة سلطانن سيفيلاوي حبرة سبن ديبلوماسياوين أكالاتن رخيبهم أبز أقرب ومدرة نهاجر فرنساي كم مدري ولدهم بمغلاس نهزبا أبز صلوتهم وترو كم ززكروا أرقا قتلهم هاجر فرنسان زمناتن أوروبان عالمن بحلاون سنتوباون منفساون مبرهتو كوينة كم زقل قلتوون زكيرهم كاثوليكاويان ممنان بزوحات بلوسات فرنساويان لكاونتي سنة فلتاتن سنة طبابن سنة صحوفن فلسفنان بمبركاتهم عالم هيوات من انتخط ركب صباقن سنعين حاكم بمسعاب عبزتك كورة نرب حادة كساب بخمي عبر كتوخ قبرو كم زخيلو بنصور عبنات زخوني يوم كبلوين مسكرو لهم فرنساويان كإلاتات سنة هنساتاتن سنة طباباتن دهرتي بخل التشحن عصر تتشعات اب كاتيدرال نوتردام زقات مبارع حاوي اب داقم هنساتنا ايت كاتيدرال زرعي وكإلتوين بموسا زكروه زدن تكنيكاو عواتي لون بمتصوع داقم هنسات نوتردام نتخع الرزي كالن كمزعان وزقود سارن زنبرة بحباراو متحببار اندقنا كولد كمزخل زرع مخانو قلزو رسالي كان باباسات ليون وسيخوم حقر فرنسا عمي وكريستيانا ومبقل زلوا كم نفس التهاجر كا كريستنا حبتام منفساون بحلاون أمراون سنة طباباون ميسيوناون نت كم زرخبت عمل كيتوم أما بل عصر تشدشتا كفلة زمن سبعويان فلاسفاتات فرنساي نتنتاو رشا غريخن روماويان مس كريستيانا وإمنتات تاميروم عبتفترو سبعو أكالنا تون تمركيسوم نسبعو مسالات بفلايكا أب هايمانو تاو نتعنا تزتكورة أفلتو نخهلو زتبابعو يوم كبلوين زكروهم نتي ناي حقر فرنساي حقراوج الرحوب متقاس دما نتعنتن معرنتن حوناتن زبل تيما نتي عملختي وانجيل زي ودا منجي منفسن عقبتن زرخبة عدماساو سنمقباراو عدلاينت كم زمل كتاقلحو عبتا قررم سبعونت زرستا قدامايتي عواديت ملختم بزعبا سبز سرحو استو علوت كم زتكورو بمقلاس نسبعو كبرن مسرتاو مسلاتن نتعنتن مسمحبراو لوتن تكنولوجياو معبالن معر معر كقو عز كم زلوو تلابهو أمنغوتي ناي ماشنات جنت تباهيلو زفلت معالتاوي هيوتنا زوررن زعنون زرلو سباونتنا خيطف انت داخوينا بزعبا سنمقباراوي استنتونوتن سنمقباراوي صباقن أفلتو ناي مهاب كئلت بهصوص تمهرتي يدلينا اللو بلو بزعبا تياف فرنسا زرلو حابتامن التفلاليين محبراوي كرسي ملس بمبال ندحننت دخاتاتن سؤناتن زكناخنو كاتوليكاويان سبوتنا نستن زوفي وزرلو صعرتاتنا عدو أسعبا بيلومون بيتا خريستيان نتي ناي كدوس فينشنسيو دو بول لكسي زهابو رشاب مذكر حياو قص محرتن رح رحين أملاخ كتكون تدلي يا كبلو عمل كتو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة عبزق الزينا زلو سمعيتاتنا نخلو عينة سقاين موقاد كم زي صعر بمقلاس الززن ببالزي مبزاحتو قزي رئسا متلال زي صعبو حدا قايو بلو سنفلتاتن تكنولوجين بعمي وطباب انت زي تمريحوم ندليت سباتن سقايو من زفتح كم زي مسل كالطوف مفتحي كقربو يخلو يوم كوينو قنا كابتز من نيو عبي تقمي أصبيقو كرحقو ميخيلي يكبلوين أتنققو حباراوي مكببارن عقباهي وات نفس وكف سبن ناي نفس وكف قديتا مخانو بمقلاس لبنا عمرون بمقيار كمز جمرن نتقم خالقوت سسع زي بلوك وراس النات كمز حتى تنقلزو نخلستيان ممنان ببرهان امنات تمريحوم أبهزباوي أقل قلوت كساتفو أتبابعوهم تحق انيا علماو النات نهاي مانوت كمزي وقدو يقداس كم تمهرتاو من جغيرو كمز رئيوين مسكرو هاجر فرنسا أب مأكلاي مبراقنة تمهرتن سباوي أقل قلوتن بفلايكان لعلي كل تميتن سوسان أبيات تمهرتن منابر تتبباتن مدقاف زقبرتو حقزات تقيسوم أمسقنو نتي أم مدري لدات مسفن سلام زغطسل زلو قجتن مقزفتن وقينوون زكيروم أب قدمتين سباو كبر زقوهن من انت فتحين أب أملاخ زقو سقايومن تقداس النت زي باللوم كنكوون عينخ إليني نابلو سلام ميزانا وحايلي مهلاو عيكونن يقداس بب معالتو بزر الربن بفتحين سلازهنز نيكولاساو أصوار كوغدن فتحين كنو عامك نيون كسفن تساوعي تقريبهم أمو داتار ساليكان باباسات ليون مبل عصر تربعة ريبابليكاوي تهاجر فرنسا دخيمة زي تبل تتابعي تسلامن بزحاونتن كوين أخد كتسل تمحسينهم هاجر فرنساي نبهلاو سنمقباراو سرعاتات امنتي بمخوان أصوار زي بلون أصوار زر راقفن سلامن مفتار تعيين نزشتو زين مفتسام فلو يابر كتو بمقبار دما بحلافن تسعير الله بلو نناس انتكم حباراو ربحا بغتصال بمحساب عبايو بمبال دما مدر أم زازمو
0: رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته هوري وقعزو نعب فرنسا عدد سران حموشت المسكرم أو قدام أيوع الله دحري 46 عمات كدوشان سبولس داقماوي باريس هبزركة بنعي تمرتي سنفلتات بحرلين أونيسكو أندهنزا أبزاكاري ومبزح زمعو مدارة تتكال ودب حبرات حقرات أب أقل قلو سواء وكبرن حق نصرام نكسقوم كم التلابو زينا فاتيكان أفليتو أب باريس هبزركة بنعي تمرتي سنفلتات بحرلين وانهنزا أبزاكاري وعدات نسلامن حق نسباو كبرن دغماي توفاينت كغبر صاوعيد اقريبوم سنفلتتاون اندتبباون معباله كبسنا مغبار مزفله مغابريا ابللان طفاتن كخاون كمزخ يتنققو ودب نتمحرتي سنفلتتن باخلن سبعاون تابغز رئسو بزعبا تاريخون بزعبا مصاعيون كستانتنلو زخ البوطا انكبلو يغالصو قدسنتهم تي علت كلت السنه شحن 1980 عام تمحرت يوهانس باولوس دغماوي بمصعب ابناي ودب تمحرتي سنفلتتن باخلن حبرات حجرات مبصح كايدو مابزسمعو مدره علت كلت السنه شحن 1980 عام تمحرت مالت دحري 46 عام يوهانس باولوس دغماوي زكايدو مبصح زصعب كم زخنه بمزخخار سب صلا باخلي ناي بحق سب او هيوتينا برزبل ناي يوهانس باولوس دغماوي قال زكيرام بيتا كريستيان ناي تمحرتي سنفلتتن باخلن ودب اب اغلغلوت حبارا والربحا حلف حزلو مشارخ تجرا كم تريون بفلايد ما حق انا سباو معباله ن معباله نفسو كف 7 ناي مولو 7 كملكت سلازلو يستبهلو اب حمارات مدرر سليك انا باباسات ليون نفسو كف بحلن نفسو كف ولدون كملسو زلو حتو كم زلون زي حتو زدما سب مخان انتي مالت يزبل حتو زلو خوينو نزي حتو زي بقد تام استمرتا تحا حيزم تمهرتي اب متراي كالات وي نواتاو معباله كورد كم زيك الى تحساسي بهم زخوانة تمهرتي ترقم هي واتزبل حتو كملس انت زي كيلو كم مولو كقد سار اي كالن يبيلو من نفسو كف سب كب زولة دلاق زي جميرو زكافلو تقال عنات استنتينو نفسو كف سب كم قول عا اب كالي او تزقتينا كوينو كم زولة سلزدما ابوش دناي حاليوتن حلفنتن زمدنا نب عالم كم زعطو استبخيلوم كلاتنا ارك عنان تزقيمنان انا توليدنا ودي سب اب انجران كالاتن حاليوتن فقرن كم زمر كوز عملكيتوم نزينا اي حبار تمكرو ندرس عنايو هيوت ودي سب كم هي بن حلفنتن كب مفلات نب شقات كنقيرو اب زدرخ حدقان ودق انكبلو يحبرو رساليكان باباسات ادت بابن سبسرحو استو علون زسعبو بدهوتات بفلاي اك عالبو هيبام اب اواناو حبرات سبزقاتم كب زولو حادة سيقنطير انكت انققو انو سخز خيد زولو ودرا زتراك السرعة استو علو ويبالحي كم زونن كقلات انكالو دك سبات نبع علم بمسارات بقعاتو من افراين نتو من يمازون بالحي من السرعة مربباونات زتا عساسر كخون انكالو نتزاي قهاز كبر دك سبات نملالاي قن نكعال السبسرحو استو علو سفي حابريتا كالسلاسلن كالزامدن يقل ايو انتخونا قن ابزتان برتا مكروز تسررتا ترقم هيوات ود سب زملكات حطوطات كملس اي كالن انكبلو اسعبهم ناي تمرت سنفلتتن بحالن ودب مس مرخب بزحانن سنة حزاو دتبابن حلف النتاوي مت اسسار زت تبابع زبقسو تمرتي مرخب بزحانن حبريتان عدني قوم نهز عناتن من اسياتن فلي اك عالبو خقبر صاويت بمقراب اب حزاو موائل تقال عنتهم نمز مزا عدلك خوون فتسيمو يبلون دتباب اب كندقو نتمرتهم زمدناتاتهم ناي محسابن مفلاتن ناتهم كدقف يتحساسبو رساليك عن باباسات ليون من بالحسر تربعته نابناي تمهرتي سنفلتات مبخلن ودب مسرات متكلات ملس بيلوم نتي عبش عند شعة ميتنا ربعن حموشتان عامتا محرات زهد صدقاء قوة مناي تتكاف زكيروم وقعات اب امرودك سبات سلز جمر اب امرودك سبات ايو مكلا خل السلام كهنة تزلو بيلوم تنك على تدحري كلاي كونات عالم ناي تمهرتي سنفلتات مبخلن ودب كابزو مسرات همون تعسر تتات عامتات زحلفة ونانتخونة اقر دستو كوينان يقتصلا اللوع سنفلتاتاوي معبالة كابتبابها مزفلة بدكي كخون يقل اب تحتي سنة حساب زقزة بحل دماء نابنزح كورد كم زقلن كاب حق استنى تسألة تمرت دماء نحلنا ناي منتعد تصف مقابرة كخون كم زقلن اب ريحوم رسالي كان باباسات سلام بو علا تطريك هنز اي قلن ايو انكبلو اصنيعوم يقداس حقين السلام كاب فتحن كابتي نخالة سب حو وي حبتي كماخا سب مخانو افلتو كهب كاب زقل كون عدلات كبقس اللو كم زبالو زينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات ليون بابلونين بنتكوستن زبل كلتا مصحف قدوسو مسلتا تتك امام تنتعطاري اقرا رباتات دك سبات حباراوي هوت زغلت مخانو من بمحبار دن ببابلون بعبلالنت زتتعانة حدنت كم زوكلن بنتكوستا دما ناب بزحنة زيدم حدنت كم زمال كت ابريهم حدنت بزخونة يخون مقدي نبزحنة اي عبطون ايو انتايداء بزحنة بسنة دمتستاتن وجهتاتن بعمب يخلو ابزا ابمال لا حقرات قصبتعو ركب كتقبر اتخال عالم بزخونة ركب زيادة حق اينا وقينو مالت ايكونن انقبلو عمل كيتوم حبريتع بزوح ايو مستبابقن تمساسالة ترقومي يابلون ناي حبر سنة مقبار عم مسارت انتزاي حاليو ادت باباو مراخة بتات ناي حاسوت حبريتع كبزحون زتا ابكن زعبيو كعنقفونة كمزخلو يتنققو رساليك انا باباسات الليون احقراو تكالات زقات منزلوس اقامات اونا مال كيتوم زخونة تولك احاقر بينا كتفتحو زي تقل تساقمات من لاش كهبا زلو تثبيت النوسخة كم زمتان أبي تمساسال أوان دما بزعبا أدمع عنتن حدوتات كم زقات مانن عمل كيتوم أبتتحوفتي كم تي ساحة زراخابو عزيو زدلة تبق بحري أقليحو نسو دما متأممان إيو فلليات ناي قدن حدقا كم زيكونة متأممان كن عنا زلو وزتا كبتي ولك أسبات بعلم كبس حو زخلو زعابي تبق ناقر كمات كمزغل متأممان بيلوم كدست منبر أبو دب تمهرتي سنفلتاتن بحلن كالعوت أهقراو تكالاتن زلو أمنات كتحييل كم اتدلد ما حبيرام ني تمهرتي سنفلتاتن بحلن مسعيو نسلام بمت إسسعار نفس وكف ناب عالم استوله هسعان كم ملكت تسفى نفس وكف أب مدلحك استوفى يسب دم ناي تسفى تكبر كمزفتسم التحساسي بوم مدرعوم كمززازمو زينا فاتيكان أفليتو
1: رساليكان باباسات ليون مبل 14 اب كاتيدرال بازيليكا نوتردام ز باريس مس باباساتن كهناتن دياقوناتن تمهارت زراكنتن ابالات سبو في هيوت قداماويانن قداماوياتن صلوت زسر كابصيحوم رساليكان باباسات اب زكافلو استنتنو قالاملاخ لوكان وانجيل كخونن كنوع فقري اب سرعه تعملخو كمعبلون كمون بصلوت ناب غويتا كقربو صاوعي تقريبوم اب كاتيدرال نوتردام باريس ددحرتي نمبزحتو كفال نايت بيتا كريستيان زينه وبار حوي دحرش دشت عامت نحوم مسكاناتن أبالات سبو في هيوات قداماويانن قداماوياتن فرنساي أبزعرقو وصلوت زسرق بطير ساليكان باباسات فرانشيسكو أبتاناي ونجيل حسيت التبل عواليت ملغتوم زغربو تلخو ونجيلاو تحدسون رأيين تقريصوم لؤكان ونجيل كخونو التبابعوهم كدوس أبونا بستنتن أم صباق الزار داقم التحنس أتبيت خريستيان نتي عرفت زسعان لبنا إزار بنان نفس سلام كمزو عنان بمقلاص نزا كاتيدرال أب قدمي عينتنا داقم زخفتلنا بحلاون نبارن منفساون قعزوتات اندقنا نمن نققح التقبرة هزباون والقاونا بركتو بيت خريستيان أقلحو زي داقم هنس أتزي مسكول لهم بفلايكا مستماب كبابي أم زلو حدا حدا قزي روحوقات زمسلو قنكا بقال من قد درونا بكريستوسن بيت خريستيان زقربو سبات نمرخاب أقات عم زخفت مخانو عملكتو داقم محداس كاتيدرال باريس نتا ختمات راي زي كونس نخلن كتماتاتن زوباتاتن فرنسايوين متبابعي كخووني خيليو زد ما نبهلاو فلليات كوهاهدن نتي تخفافلن زقسلن حبرت سبنا كحويو زخيل تران تقبالنت زلوون نابتلخون جيلاونت كغيار زخيلن ايو بلو زخم زيلون كلو يبلو قدوس عبونا نوتردام لكع كم كلنا بيات خريستيان بقدامنت ناي تسلوتن عملخون بيت عملاخ كتكوون كم التدالوت عزخاخروهم بفلايكا عمسوات قدوس قربان كايو ازز قلت بزاي سرعة عملخو بيت خريستيان ننفسات سئنو اياد ما بلو عب كندوس عبزي عب حدن عبيز خيد زلو محبر سب بيت خريستيان نتخد كونو زلو واخد كوون مالت هياو اكال كتكوون نخلو توفيتاتن سرعة تن زم حلال فلا نقرات نابود داسي كتقرب امنت زلو ومحبريا نساب سرعة عملخو عب بلا

0: መወዳታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮም መበል 14 ነቶም መንእሰያት ኣብ ሰለስተ ትእዛዛት ዘተኮረ ምሕፅንታ ብምቕራብ ረሓቑ፣ ተጣበቑ፣ ተቓለሱ ክብሉ ተላበብዎም። ቀዳማይ ካብ ትዕቢትን ከንቱነትን ዓመፃን ስስዐን ረሓቑ፣ ምኽንያቱ ዝስምዒታት እዚ ዝኣስረናን ዘዋርደናን ክንዲ ዝኾነ። ካልኣይ ናብ ዝሓሸ ንምግዓዝ ውርዝውና ማለት ጽቡቓትን ሓቀይናታትን ናብ ዝገብረና ብርታዐ ንምድላይን ናብ ቅድስና ንምኻድን ናብ ፍትሕን እምነትን ልግስን ትዕግስትን ለውሃትን ንብጻሕ። ሳልሳይ ካብተን ቀዳሞት ክልተ እዩ ዝስዕብ፣ ምርሓቕን ናብኡ ንምብጻሕን ናይ እምነት ቃልሲ ይሓትት። እዚ ማለት ከኣ ከም ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ መጠን ብወንጌል ንምንባር ኣብ ዝግበር ቃልሲ ምስታፍ ማለት እዩ። እዚ ምስ ካልኦት ዝግበር ቃልሲ ኣይኮነን ክብሉ ቅዱስ ኣቦና ብምጉላህ ከምዚ ዝኣመሰለ ቃልሲ ኣጽዋር ዓመፅ ንዕቀትን ወይ ጭቆናን ኣይጥቀምን እዩ። እቲ እንኳ ኣጽዋርና ንገዛ ርእስኻ እትህቦ ፍቕሪ እዩ ድማ በሉ። ኣብ ቅድሚቶም ምስ ኣምላኽ ዘሎና ርክብ ዝጻረሩ ሓይልታት ከምኡ ውን ንሰባትን ንህዝብታትን ክፈላልዩ ዝደልዩ ሓይልታት ብርሃን መንፈስ ቅዱስ የብርሃናን የጸናንዓናን እዩ በሉ። ኣብ መወዳእታ ነቶም ኣብቲ ናይ ስፖርት ሜዳ ዝተረኽቡ 80,000 መንእሰያት ንጐይታ ንምስዓብ ከነማዕብሎ ዘሎና ውርዝውና ብሓባር ንምረጽ ብምባል ጻውዒት ኣቕረቡሎም።
1: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮም መበል 14 ኣብ ፓሪስ ዝርከብ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት ባኪታ ዑደት ብምግባር ኩሉ ሰብ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና መንፈሳውን ንዋታውን ህያባት ብምክፋል ህወት ብብዝሒ ከስተማቕር የተባብዑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮም መበል 14 ዕለት 26 መስከረም ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ማእከል ባኪታን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ደገፍ ማሕበራዊ ውህደትን ኣገልግሎት ዝህብ ዑደት ከም ዘካይዱን ኣብኡ ምስ በፅሑ በቲ ማእከል ዝተሓገዙ ሰባት ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ነቲ መሳለጥያ ዘመሓድር ርእሰ ሰባኻታት ፓሪስን ነቶም እንግዶት ሰማዒ እዝኒ ህንፀትን ዕርክነትን ዘቕርቡ ብዙሓት ወለንተናታትን ስራሕተናታትን ምስጋናኦም ገሊፆም ኣብ ኢጣልያ ጊልያ ዝነበረት ድሓር ኣባል ሰብፉይ ህወት ዝኾነት መነኮስ ቅድስቲ ጆሶፊን ባኪታ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምህናት ስልጣነ ፍቕሪ መሰረታዊ ተራ ናይትን ማሕበረሰባት ዝቕንጥጥን ብፅምዋ ዝሓመ ከተማታትን ዞባታትን ዝሕርግን ባህሊ ዝትክእ ንምስትውዓል ኣስተንፍሶ ምዃና ቅዱስ ኣቦናብ ዘስምዖም ማደረ ከም ዘመልከቱን ብቐረባ ክንሪኦም ከለና ታሪክ ቤተ ክርስትያንን ናይ ሰብኣውነትን በቶም ገዛእ ርእሶም ኣብ ልዕሊ ካልኦት ብምፅዓንን ብምዕብላልን ናይ ምዕዋት ጦብላሕታ ዝህቡ ዘይኮነስ በቶም ቦታ ዝህቡ መስርሕ ሰላም ዘበግሱ መትእሞማን ዝሓንፁን ህወት ዘተባብዑን እዩ። ባኪታ ነቶም ዘይረኣዩን ክትግምቶም ዘይከኣል ክብሪ ነፍሲ ወከፍ ሓውናን ሓብትናነ ንምኽባር ግልያዎት ክገብር ዝኽእል ዘመናዊ ቁጠባና ከመይ ጌርና ክንጥምጥ ከም ዘሎና ተርእየና። ድኻታት ንክርስትያን ስነ ማሕበረሰብኣዊ ምድብ ዘይኮኑስ ስጋ ክርስቶስ እዮም፣ ንሱ ድማ ሓልዮት ክንገብርን ከነፍቅሮምን ይዕድመና ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኩሉ ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበሎ መንፈሳዊ ንዋታውን ህያባት ከካፍሉ ኣተባቢዖም ዝህቦ ዘይብሉ ድኻ የልቦን ዝቕበሎ ዘይብሉ ሃብታም ድማ የልቦን። ድሩትነት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንካልኦት በሪ ኣማን ምስጢራዊ ህላወ ኣብ ዝኾነሉ ቦታ ህወት ብብዝሒ ኣሎ። ኣብነን ንሓድ ሕድና ብምክፋል ነቲ ሓጢኣት ኣብ ታሪክ ዘእትዎ ፀገመ በዲህና ምድሓን ንኩሉ ክፉት ቀጻሊ መስርሕ ምዃኑ ንምሃር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ብምጥቃስ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ኣካል ክርስትያን ነፍሲ ወከፍ ካልእ ኣባል የድልዮ እዩ ቢሎም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሓንቲ ካብተን ሃብታማትን ብባህሊ ዝተፈላለያ ከተማታት ጥንታዊት ሮማውያን ዓለም ንዝነበሩ ክርስትያን ክዛረብን ከሎ እግዚኣብሔር እቲ ዝዓበየ ክብሪ ናይቲ ትሑት ኣካል ምእንቲ ክኸውን ኣብ ውሽጢ ስጋ ምፍልላይ ከይህሉ እቶም ኣካላት ግን ሓደ ዓይነት ሓልዮት ኣብነናሓድሕዶም ክገብሩ ኢሉ ነገራት ከም ዘዳለዎ የስተብህል ኣስዒቦም መደርኦምን ክዛዝሙ ንማእከል ባኪታ ንኩሎም ኣብ መላእ ፈረንሳ ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ግብረ ሰናይ ዘካይዱ ክርስትያን ኣመስኪኖም ነቲ ብሕውነታዊ ኣቀባብላን ምቋም መደባትን ምስታሕ ከተማ ብዝግበር ዘተን ነቲ መንፈስ ልዕል ዘብልን ንዓለም ዝያ ዳ ሰብኣዊ ዝገብራን ንሓድ ሕድኩም ምሕላይ ቀጽሉ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ምስ ሲኖዳዊ ጉባኤ ፈረንሳ ንኡሳን ክርስትያን ሓደስ ዝተጠመቑ ካቶሊካውያን ተራኺቦም أبزاس معوام مدارة كسر من ناوسة خزقايد زلون ناب أمنات زقربو بسحي أقول لهم بتاكريستان دما كينو تمكات كاتسان يوم كم التلابو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات ليون مبر عصر تربعته أب فرنسا تركب بتاكريستان أب مجمار زلا بتاكريستان كتكوون تعويهم نتوم أمنات زداليو وي ناب أزمن لسو كسر من ناوسة خزقايد زلو بسحيطات كتقبالن كاتسان يوم كتواهاهدن التقل انكبلو ألات سرانش دوستان مسكرم أبا كاتوليكا منبارت باب باريس أبا زسمعو مدارة أبا كالعي مع تهورة قعزون أبا فرنسا نابلات قبع زباوي سينوداو النت نوسان كريستيان حدس ستات أماقو كريستيان كم تراخبون كون النتم أبتي بعميق إيهاي مانوتاو النت زتلالي حبرتسب ملكتات تقبار أملاق انكبلو غاليتهم أبتركب جاودي ماري إيلن صوفين سلزقربوك المسكرنات دم أمسجينهم بزحي ناب أفدق أمنزم اللوزو سابات كومو أوين بزوحات بزحتات مبعتا مسترات كريستيانا ويهوات مجمار زداليو مرعي يقرمني انقبلو زي تسمعهم حسيت كم زكافلو زينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات تنعو الزخة زخيد زلو كتر السبات وانجيل داقما يرخيبو منت امنت زحاق فو السبات اب اواناويت فرنسا تقاراج اوك مصر يقل ايو انتقوناقن كينو اهزاو تابتابن سنم حبراو تنتانين زخيد زي جبت ملكت تكبر زقا املاق موخانو افلتو كوهابو يقبا إلهم رسالي كان باباسات فرانشيسكو نتي مقال زيتسفونت التحساسبا زبلوو نق فتا بمزكار كاب تسعرنتن عقبتن أتنكيقام أب كندوس نتي منفس قدوس أب تسأل ماطليت زقوها هارو ناشتو حال حالتا كومو اون أب مأكل إشوق كيترفة كبقول زيتس عرن إشتوزر إي انكبلوز غالتسوو بيتا كريستيان كتلاليون كتكلاخلن تمحتينام إزد ما جبوت ناي قسنت تبقسون منفس قدوس نبيتا كريستيان أب مصنعي نؤسان كريستيانين حدث تتمعو كاتوليكاويانين نتوم كم بحدث جمرون نابي يمرح كم زرلو نمحتات للونات كم زاد اللي قاليت عم رسالي كان باباسات الليون قدم حجي باباسات فرنسا تتكملو أقلالت أب مزكار مؤمنان أب مجمار التركب بيتا كريستيان أب أمرو أم كسئلون كالو حنة تمحتينام كم زبالت بيتا كريستيان نتوم ناب أمنات زقاتو مسقزي تصنعون قوامن ممرحي كتقرب كمزلوة أرديهم فرنسا نوح وان أب مجمار كريستنا زنبران أي قسنة تمكرو دحرك على وقع علمن مسكالة أي قبعي فاتيكان زت أساسر محدث محبر سب نقصان كريستيان حويسهم بمملكات كريستيانا مبعتها بمقبل مسترات كمزي الزازم أسميرهم تم حدش ناب أملات زقربو أو تاريخو من منفسو تمكرو من أخبيرهم كقبلو يكب محبر سب كريستيان دما دحرت مكات أبمسنا يوم ناي مقدس الحلف النت ألو حدش تتمعو كريستيان أبمحبر السبات سبخاتات متخابات تسألوت ملوك بملوك وحاهدون أبكدوسات متصحفتن تيولوجيان تمهرتن كريستياناوي قبرقباوي هيواتن كل مداوي كرسي كراخبو تسوي عام رسالي كان باباسات ليون أب مسرح ما بعثه وكريستنا أقداسنا تليتورجيا إنك قلحو ليتورجيا نتدروز تمحر كايو أب مقبار ترايز درات دحر تمرتا كريستوز متسنقار كوينو كرأ يبلون انتاي داعا ناي كريستوز فاسيكا ميستر هلوي قبرن بعلو ترقوم وانجلن هيواتك زي أبي هرنزقال لتس إيو هرمتاتن قوانقوان سرعتاتن ليتورجيا زين نتاصر أكال نايتي ناي ملواتن مدلاو نسو تافي ميستراتن مخوانو يبرهو رسالي كان باباسات مخلوم كاتوليكاويان أبو ملو إهوات مصنع قداس مقانو أسميروم أباليق قبو مدلاون هنت أتكرخبو يقبع سرحتيناتات هاوريو قسنة دمع مسحف قدساو تيولوجياوي لتورجياوي منفساون سلطانا راي زي كونس نتوم بيناونت سقعين كالي عميقو تقاماتن كتقال الزخل تمكره وتزلوهم سبات نمسنناي زاد اللي سباو بحريات اون يد اليوم كمتزبالة مسنناي ناي كربتن الرهراهن لوحاتن انكبلو زغلصو كدي ناي نفسو كف سبقزي مخبار يحتت بحبار مكو عزبل كدي مقبال مالت ايو كحناتن علماويان مؤمنانن اباليقن نؤسان كريستيانن مراحت قواسوتن حدستة تمقون كلهم أبا كريستيانا وقعزونا حد حدهم زبر كتوانا غير كمزلوهم دماده قيمهم يرقا قدسو ክሉሰሊ ካነ ጳጳሳት ሊዮን ንቅዱስ አጎስቲኖስ ከም አብነት በመቅራብ ንአሽቱ ጅማሮ እምነት ምስ ግዜ ከመይ ገይሩ ከዓበኹም ዝኽእል ኣመልኪቶም አጎስቲኖስ ምስ እምነት ብቅዱስ ኣምብሮጽዮስ ከም ዝተላለየ ይዝክር ኣብ ግዜ ጥምቀቱ ድማ እምነቱ ገና ንእሽቶ ዘርኢ መንባራ ይዝክር ኮይኑ ግን እቲ ዘርኢ እቲ ጨናኣፍሩ መፅለሊ ዝኾነ ገረብ ኮይኑ ዓብዩ ቢሎም ነቶም ንኡሰ ክርስትያንን ሓደስቲ ዝተጠመቁ ክርስትያን ብምርኣይ ክልቲኡ ስራሕ መንፈስ ቅዱስን ንቤተ ክርስትያን ኣብ ፈረንሳ ናይ ምፍራይ መብፅዓን ከም ዝርእዩ ገሊፆም ብግዲኹም ኣብዚ ማሕበረሰብ ልኡካን ወንጌል ኩኑ ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅድስቲ ተሬዛ ዘህፃነ ኢየሱስን ቅዱስ ማርቲን ዘቶርስን ሓዊሱ ንዓይ ፈረንሳ ቅዱሳን ምስክርነቶም ብምዝካር ቅድስቲ ተሬዛ ምትእምማን ንፀጋ ማዕፁታት ከም ዝኸፍት ቅዱስ ማርቲን ድማ ምክፋልን ሕውነታዊ ግብረ ሰናይን ከም ዝውክል ብትሑታት መገዲ ኣቢላ ከም እትምህር ገሊፆም እዞም ቅዱሳት እዚኣቶም ምስ ብዙሓት ካልኦት ቅዱሳን ፈረንሳ ብምዃን ንክርስትያን እቲ ተልእኾ ሎሚ ልዕሊ ኩሉ ኣብ መዓልታዊ ህወት ንህላወ ጎይታ እሙናት ብምዃን ከም ዝህነፅ የዘኻኽሩ ቢሎም ነቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ንሓድሕዶም ተቐባቢሎም ብሓባር እምነት ከመሓላለፉ ዝኽእሉ ህያው ህዝቢ ቤተ ክርስትያን ኣብ ፈረንሳ ክምስርቱ ተማሕፂኖም መደርኦም ዛዚሞም
0: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ መጠቓለሊ መደብ ናይቲ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዘካየድዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ቅድሚ ናብ ከተማ ሎርድ ምኻዶም ኣብቲ ፕላስ ደላ ኮንኮርድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቅርዓት ከተማ ፓሪስ ምሳስታት 7,000 ዝኾኑ ምእመናን ኣብ ዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ብዛዕባ እቲ ኣብ መዓሙቕ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘሎ ጽምኢ ኣምላኽ ኣስተንቲኖም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ናይቲ ሃዋርያዊ ዑደቶም ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዘካፈልዎ ስብከት ቃል ኣምላኽ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጪ ናይቲ ንጽምእና ዘርዊ ማይ ህይወት እዩ ክብሉ ኣስተምሃሩ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ኣብ ማእከል ከተማ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ፕላስ ደላ ኮንኮርድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቅርዓት ንዝተረኽቡ ኣስታት 7,000 ዝኾኑ ምእመናን ኣብ ዘካፈልዎ ስብከት ቃል ኣምላኽ ንኣምላኽ ናይ ምርካብ ባህጊ ኣብ ልብና ይነብር ኣሎ እቲ ብምስጢረ ስጋዊኡ ኣቢሉ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ማእከል ታሪኹ ክራኸቦ ዝመጽእን ንገዛ ርእሱ ከም ሓቀይና ምንጪ ናይቲ ንጽምእና ዘርዊ ማይ ህይወት ብምዃን ዝግለጽ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክብሉ ኣስተምሃሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኣስተንትንኦም ኣብቲ ንምስሊ ማይ ህይወት ብቐጻሊ ዘመልክት ኣብ ዕለተ ዝኽሪ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምንጪ ድሕነት ዝንበብ ክፍሊ ቅዱስ መጽሓፍ ምርኩስ ብምግባር እዮም ዘካፈሉ እቲ ኣብ ራእይ ነቢ ሕዝቅኤል ተገሊጹ ዘሎ እቲ ካብ ቤተ መቕደስ ዝውሕዝ ዝነበረ ማይ ከምኡውን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ከምቲ ካብ እተወግአ ጐኒ ክርስቶስ ዝውሕዝ ዝነበረ ማይ ነቲ ከም ደቂ ኣምላኽ መጠን ከም ብሓድሽ ንኽንውለድ ዘኽእለና ዘመልክት እዩ ዝነበረ ንቅዱስ ኣጐስጢኖስ ብምስዓብ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ዕርፍቲ ዘይብሉ ልብና ሓጐስን ሰላምን ዝህብ ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘለዎ ቅድመ ኹነት ዘይብሉ ፍቕሪ ዝገልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ኣመልከቱ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ወረስቲ ናይቲ ነዊሕን ባህ ዘብልን ታሪኽ እምነት ሃገረ ፈረንሳ ዝኾንኩም ኣብዚ ተኣኪብኩም ምስ ረኣኹኹም ካብቲ እተወግአ ልቢ ኢየሱስ ዝፈሰሰ ማይ ስተዩ ክብለኩም እደሊ ንሱ ጥራዩ ነቲ ንኣምላኽ ንህይወት ንሓቂ ንሓድነት ንሰላም ንሕብረትን ከምኡውን ንሓጐስ ዘሎና ጽምኢ ክርው ዝኽእል ክብሉ ጻውዒት ኣቕረቡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንካቶሊካውያን ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎም እምነት ኣብ ገዛ ርእሶም ጥራይ ከይሕዝዎ የግዳስ ምስ ኵሎም እቶም ዝረኽብዎም ሰባት ንሳቶም እውን ምእንቲ ክሕደሱን ምእንቲ ክረውዩን ንእምነቶም ከካፍልዎም እውን ተማሕጸንዎም ከም በዓል ኤሬኔዎስ ማርቲን ፍራንሲስ ደላ ሳልን ዝኣመሰሉ ፈረንሳውያን ቅዱሳን መሰኻኽር ናይ እምነትን ዝሃብዎ ምስክርነትን ከምኡውን ነቶም ሎሚ እውን እንተኾነ ንዕላማ ህይወትን ስድራ ቤትን ክብሉ ሓቅን ሰላምን ሕውነትን ፍትሕን ዘወፍዩ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ዘኪሮም ቅዱስ ኣቦና ወሲኾም ካብ ፓሪስ ህያው ማይ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ኣብ መላእ ፈረንሳ ምእንቲ ኸውሕዝ ልባዊ ጸሎት ከም ዝጽልዩሎም እውን ኣረጋግጹሎም ንስድራ ቤታትን ንመንእሰያትን ንንኡሰ ክርስትያንን ንሓደስቲ ተጠመቕትን ከኣ ኣብቲ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሕብረተሰብ ብዛዕባ እምነት ዝገብርዎ ዘለዉ ምስክርነት ዘለዎም ፍሉይ ምስጋና ኣቕረቡሎም ትማሊ ዕለት 26 መስከረም ድሕሪ ቐትሪ ነቲ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ዑደት ብምዝዛም ቅዱስ ኣቦና ናብ ከተማ ሎርድ ብምኻድ ናብቲ በዓቲ ግልጸት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተባሂሉ ዝፍለጥ መካነ ንግደት በጺሖም رسالیکان با پسات ابت بعدی بهت مقدس نوناک دست دنگل ماریام زلورد ابز عرق و صلوات نهاجر فرانسایی نهزبان بهت خرستیانن نب نوناد دنگل ماریام به حدی آوفیوم. تان رسالیکان با پسات کا پاریس نب کت مالورد دست و سدت نفرید نایمنگد آیر فرانسای لکه سعش و عت دحر قطری آم معرفه نفرتی تربس لوردس مسعلبت دولت آبیات خرستیان کت ما پیرانیان به حبرت کدول جمره. ببسو آبون جان مارک میکاس دما ناین قاد حن متاقم تقبل تقبرلهم نبکت مالوردس مساعته دما بدموق زمارين تاقعیت هزبی تقبلوهم رسالی کان با پسات نبت بیت مقدس کدم متاوم نویح کیت انحو نکنتی با تخت ما تیری لایت سلام تاقربلو باش حات زغوت سرم منان که آبت بیت مقدس تاکیبم نبکد دست دنگل ماریام عبعتی مسابیل کس لیوس انحوم قدوس ناتوم دم ما نام ما کلت بیت مقدس آتو رسالیک آن با پسات آبو تنبرکی خون بمتسلای نتاز انگده توم حگر فرنسای وحبت سگاح و نتاو سنید کترکب تمحلیلوم نبحت تاو سالوت نای توم حمومان زساقیو زلو سباتن دم ما بهدری ناب کدست دنگل ماریام آو فیو حده کاب توم مراحم دب زنبره کبورانن کبوراتن رسالیک آن با پسات آب لوردس آب منگونار لو بیلو مسامل کته توم حزبی بحاقوسن تاقعیتن مصر سالیکان با پاسات لیون مبل عصر تربعت خوینام کزمرو جمرو یخونم بر سالیکان با پاسات لیون مبل عصر تربعت نتوسن دقائق تنبر کیخوم اب تبعات تگلسات کسل لیون کلو زعبی دمسی ناب عمی قصد تا تغییره کردوسن نتوم دما نتبعات تی دحرم السلام کسیلوم اب زوریات تبعات نتزواورو شمعاتا تبرهو کامل عالم زمزونه گادیان فوسن سلام نمدلای آب لورد سیرکابو نبرو زامشت زی آدم ما نتوم تکای کدوس پتروس آب کدمی انو ناکد استدنگل ماریام اتا فقریز مل اتا ده فرنساب مرکابوم ازیوم تحقوسو زهاگر زی آ لکع کمز طرف عالم بوتراتن مکففالن کموون هزبان بیت خرستیانان اتا تنکفت هاگریا قدوس ابونا دما منتي اب منغو حزب حونتاو سنيت منت خسفن منت دخاتاتن اتوم ازيوم تشغرون منت توم زساقي زلون منت سلام كا صليوم نهزبان نخلو عمصن صلئن زوغد كل ساب كسرحن صدرا بيتات كمسرتن بسلامن هداتن ملو هيوت كنبر زخلو سنيت زلو حبرت سب منت خانصو ياب حونتاو سنيت امالدلوم توم ازیوم صقوماتن دخاتاتن وترو کدگفو نهاگرون فرنسا مسواتتات کخفلو دلوات کخونو زکاتمون بدهوتات ملاش کهبو زخلون کمون نحباراو ربحان مگلگال هنتویاتن طببنیاتاتن لگاساتن مرحتی حبیوم کبلو صلیوم بدهر زر سالیکان باپاسات اب منبر تابوت نایت باعتی ورکاوز گیریدا امبرو زهیا بزدم ما رسالی کانا با پاسات بل ما داو من گدی ندنگل ماریام زلو و منفساو نت زمل کتیوز نبره رسالی کانا با پاسات لیون مبل عصر تربعت مس با پاسات هاگر فرنسا اب کتمال اردوس اب زد تراخبل اوان ندمس ای بیت خرستیان اب حبرت سب فرنسا اتبابعوم منفساو هیوت صدرا بیتات کتابا قدم ما تمحسن وام رسالی کان با پسات لیون مبل عصر تربعت اتمال سنبت الاتیس رانشو عتم مسکرم اب لوردس اب تی کدس دنگل ماریام نبرنار دیسی بیرو سترا یتلو سفرا قروب رحقی لو اب زرک کبو تا تراخبو ناگل گلو تو مابتحت عقبا دنگل ماریام سلزو فیو وون امسگن وون کاب دنگل ماریام ناب ایسوس نممتا زحاش منگدی یلبون دم مابلو رسالی کان با پسات لیون اسعبم نتی هاگر فرنسا ندنگل ماریام زلوا عمیق تاریخا و منفساو نت بمزکار حزب فرنسا هیاو امنت کم زلوا من اتون با پسات نز منفساو نت زی نمع بایون نمع ماقون کحگزو کم زلوا من تلابو لومی زگات من نازلو بدهو تاتن سب او گیگاتاتن نحلو کنسو تبعاتن تلوخو ونگیلاو نتن کر ایو دما اتبابعوام نحاکی بفقر مسکرو کموون نقوس لی بزگات تحیاوای گواسا نمزنان قراز انت بمگبار نگودلتا تفلطو نمحاب کلو سا اتبعاتی حلو خم کبلو تلابعوام رسالی کان با پسات لیون وسیخوم کاتولیکاویت بیت خرستیان محبر سب فرنسا ام هناز عبی عبر کتو گیرائی دحر بیلوم کدوس انتوم کمز گلس و دمس بیت خرستیان اب هزباوی ادبابای کسما ملو مسل اللو کبلو مسکرو با پسات ببحری او تنبیتاو سلطان اللو مدما بلو ولکوا کلو سا انت زیت ردونا دمس بیت خرستیان گن ادلاییو بیت خرستیان فرنسا اب تحت فلوی عینت علماو نتیاتن برزلا زد ما هوکت زملو تاریخ زحلفه حجگن زیادا سلاماون بخبید تعوته میزاناونتن اللوه ازگن ببقروب اب حتو زعتو زلویو زمسل کبلو دما اتنککو بسم يسوس كريستوس لغسي بنصور من انتخ قبر ننزع النتن مسلم بيتا خريستيان نوانجيلاوي تلوخون ننعي ممهارن بزعبا مسكرنت حق اينيا حرنت بقهدون مكلخال نقوحات كتكونو امهسانكم عالوخو كبلوون تماحسانووم رسالي كان باباسات ليون كاتسيلوم مستوم زحالفو رسالي كان باباسات فرانشيسكو بمحبار نكاتولي كاويان فرنساي ورشا منتوم داقم كمالسو تماحسانووم هاجر فرنساين عالمن ولتونا يقات منكو انتهالوه مدخام حوناتن عمتسننا وسخة أبزخة دلوزلوان بيتا خريستيانة تتسفاز ملقوم الختوان جيل من تخصبكو تنبيتاوي ملكت حداسي خوينا كتكتسلالو وابلو نباباسات فرنساي كا نمانسيات برقز اينا من قدو وانجيل عينة تاوي مسارة امنات بنتصور كرئي ومن نخلو تيج ابوغن حاك انساناين زخونا نقرات مساعتاتهم كعيو التبابع وم تسفان محداسن نتيا فرنسا زلو تلوخو بيتا خريستيان حدش دراخن مهابن حدا كارتات رايو زلو نسود ما وترو حدا عينة تيو ني يسوس كريستوس بحاك ان ووعوع سمعتن دقاقيم كا كمزفلت ان كمزفكارن مقبار دمايو بلو رسالي كان باباسات ليون كتسيلوم أبهاجر فرنسا نبيتا خريستيان زقات ما زلو حيالو عبيت بدهوتا تقيسوم غلق أبزد ما نكاتوليكاو سنة مرتي كلوم دك سبات وترو هنغو فايلوم كقبلوون مس كريستوس نخرا خبو أقات عمي كخفتلوم كم زلوون غليزوم باباسات هاجر فرنساي نتي بابالات بيتا كهنات وي أب بيتا خريستيان زفتسام زساقي عمسا أبل علو قول عن تحت عدمهز عناتن زورد مهزيتين مقوام تبعات زمال أوسق قمتتات سلزو سدوون أمس قنوام بزبالات نقوحات بمخان بتيز جمركم ومن قد دخد كتسلو عالكم دمابلو أبرس الزوين كهنات كدقفون كتبابعون عالوام كبلوين تلابوام رسالي كان باباسات ليون وسيخوم نكهنات بحنك أوتا كدلي ومن كقبل ومن كفكر ومن كم زلوهم كموون كم تيم انت خرستوس زقوم السبمتان زلوهم من النت مؤمنان كردقوا وكم زلوهم قليزهم سواعت هاسب وفو هيوات بفلاي كاة ناب قداماو هيوات زاعتو اننا كي خييد كم زلوهن استبهالو الفرنسا عميق سلوازح درات انتاويانن ورياتن قداماويان محبرات بمعزاوهم زو تسموهم حزن عملكيتهم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نتو ما باو ترخبو باباسات نكاتوليكاويان صدرا بيتات هاجر فرنساي ملوء بملوء كدقفو وموين التبابعوهم بزخم زد ما اب كريستوس زلوهم امنات بملآت كنبروهن نما نسايات هيوتهم نصدرا بيتاو نابراكو وفيو كحقزوه منوين التبابعوهم حدث ابن قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس بخم زيزة امسالة كبير من قدن مسعبن هيواتو بموفاين ابقون عيوت اقا بفلو يلقسي سورز سدادة امنات قدسال النت زلوو وشتاوي هيوات كم اوون مس قويتا فلو يقربتي حتى تكبلو امل كتولوم عم دمدم تار سليقانا باباسات ديون مبل عصر تربعته لباباسات هاقر فرنسا اب لقس حد النت كهلو من نابسنا حساباوي مكففال كيوات كون تمحت انووم እዛ ሐድነት እዚ ለማጽ ሐድነት አይኮነን አብክንዶስ ንነፍስ ወከፍ ሐቀይና ካቶሊካው ዝኾነ ስምዒታት በተፈጥሮአው መንገዲ አብ ሐባራው ጸዋዓታ እምነት ንሕጋውን ጉስነታውን በፍላይ ከአን ተካይ ቅዱስ ጴጥሮስ በተአዛዝነት ንኸሐብር ዘኽእሎዩ ክብሉ እዚ አብ ንሓድ ሕዱ ዝተአሳሰር አብ እምነት ተመስረተ ከምኡውን በቲ አብ ዝቀረባ ጊዜ ከነዕምቆ ንጽዕር ዘሎና ሲኖዳዊ ጉዕዞ ዝግለጽ ሐድነት እዩ በሉ አብ ሎርደስ ርሳሊ ካና ባፓሳት ሊዮን መበል 14 ንነጋዲያ ናብ ተሐድሶን ንስሐን ጻውዒት አቅረብሎም ንቤተ ክርስቲያን ወን ንኽትሐደስ ተማሕጺኖም ንሕሙማት ከኣስቃዮም ከም ክፍሊ ናይቲ ክርስቶስ ንምድሓን ዝወሰዶ ስጉምቲ ገይሮም ክርእይዎ ዓደምዎም ርሳሊ ካና ባፓሳት ሊዮን መበል 14 ትማል ሰንበት ኣብ ቤተ መቅደስ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘሎርድ ኣብ ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ካብ ፈረንሳን ካብ መላ ዓለም ምስ ዝመፁ ነጋዲያን ብምርካብ ኣድማሳዊ ገጽ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘንጸባረቑን ምጽንናዕ ሎርድስ ናባባይቶምን ማሕበረሰብን ተማሊኦም ክኸዱን ኣተባብዕዎም ርሳሊቃን ባባሳት ኣብ ናይ ዕለቱ ንባባት ብምስትንታን ብዛዕባቲ ድንግል ማርያም ንቅድስቲ በርናርዴት ብሕድሪ ዘወፈየቶ መልእኽቲ እውን ኣስተንተኑ ማእከል ናይ ስብከቶም ድማ ብዛዕባ ተሓድሶን ንስሓን እዩ ዝነበረ ኣምላኽ ደቂ ሰባት ኣዒንቶም ከፊቶም ናብኡ ክምለሱ ከም ዝደልን ጽባሕ ዘይኮነስ ሎሚ ኢና ክንሳሕ ዘለና በሉ ምንሳሕ ክበሃል እንከሎ ንመንገድና ምቕያር ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ዘጥፋኣና ዘሎ መንገድታት ሓዲግና መንገዲ ህይወት ምምራፅ ማለት ምዃኑ ገለጹ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣስዒቦም ነቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንቅድስቲ በርናንዴት ዝበለቶ ቃላት ዘኪሮም ኣብታ እትመጽእ ዓለም ደኣ እምበር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮንኩን ክትሕገሱ ዝተመባጻዕኩልኩም በለታ ክብልዋ ዘኻኸሩ ነቲ ኣብ ዕቤትን ስጋዊ ድሕንነትን ዘተኮረ ሕብረተሰብ ሉርድ ክብሪ ነፍስ ወከፍ ሰብኣዊ ህይወትን ተስፋ ዘለዓለማዊ ህይወትን ተዘኻኽሮ ክብሉ እውን መስከሩ ኣብ ሕማምን ስቓይን እርጋንን ዘሎ ዋጋ ህይወት ደቂ ሰብ እንደገና ንምግላጽ ዝጽዕር ዘሎ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኣንፈት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ኣብ መሳቤል ዘሎ በዓቲ ስፍራ ክርስትያናዊ ተስፋ እዩ ድማ በሉ ኣብ ሎርድስ ብምርኩስ ብብሽክሌታ ስንኩላን ከምኡውን ብስውር ንብዓት ዝመጹ ከም ዕንቅፋት ዘይኮነስ ደቂ ሰባት ፍቕሪ ኣምላኽ ዝረኽብሉ ቦታ ብምዃኑ እዩ ክብሉ ወሲኾም ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣስዒቦም ነቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ሎርድስ ብተደጋጋሚ ዘቕረበቶ ጻውዒት እውን ዘኪሮም ንስሓ ንስሓ ንስሓ ድንግል ማርያም ንበርናርዴት ንገዛ ርእሳ ጥራይ ዘይኮነስ ምእንቲ ሓጣን እውን ንስሓ ክትገብር ከም ዝሓተተታ ኣስተብሃሉ። ነዚ ጻውዒት እዚ ምስቲ ሎሚ ኣብ ዓለም ዘሎ ግጭታትን ስቓይን ብምትሕሓዝ ከመይ ኢሉ እዩ በቲ ብዙሕ ህይወት ንጹሓት ሰባት ዘጸሉን ዘጥፍእን ግጭታት ልብና ዘይነቓነቕ ዘሎ ክብሉ ንሓተቱ። ኣሰብ ኣቢሎም ድማ መበቆል እከይ ኣብ ልቢ ሰብ ከም ዘሎ ገለጹ። ስለዚ ካብ ልብና ብምጅማር ልቢ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ሰብ ክልወጥ ኣለዎ ክብሉ ኣትሪሮም ተዛረቡ። ስለዚ ካብ ልብና ጀሚሩ ልቢ ደቂ ሰብ ክልወጥ ኣለዎ ብምባል ንስሓ ምስ ሰብኣዊ ስድራ ቤት ብምትሕብባር ዝፍጸም ናይ ፍቕሪ ተግባር ምዃኑ እውን ኣጉልሑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም እዚ ናይ ንስሓ ጻውዒት ንቤተ ክርስቲያን ንባዕላ እውን ዝምልከት ምዃኑ ገለጹ። ካብ ገዛ ርእሳ ንኽትጅምር ትብዓት ክህልዋ ኣለዎ ብምባል ነቲ ዓሚቕ ቁስሊ ጥልመትን ዘሳቒ ጌጋታትን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምቅላስ ትሕትና ክትገብር ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኣስዕብ ኣቢሎም እውን ንጉድለታት ኣፍልጦ ምሃብ ንመንፈሳዊ ዕቤት ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ኣመልከቱ። ንቅዱስ ኣጐስጢኖስ ብምጥቃስ ድማ ነቲ ገና ዘይኮንካዮ ነገር ክትከውን እንተደሊኻ በቲ ዘሎካ ኣይትዕገብ ከም ዝበለ እውን ኣዘኻኸሩ። ብድሕሪ ዝርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፍላይ ነቶም ዝሓመሙ ሰባት ስቓዮም ኣብ ዕዮ ድሕነት ክርስቶስ ክሳተፉ ከም ዘኽእሎም መስከሩሎም። ኣንቱም ሕሙማት ዝኾንኩም ፍቁራት ኣሕዋትና መብዛሕትኹም ኣብዚ ሎርድስ ዘለኹም ንስቓይ ኣጸቢቕኩም ስለ ትፈልጥዎ ኢኹም በሉ። ነቶም ብመንፈስ መስዋእቲ ዝነብሩ ዘጋጥሞም ፈተናታትን ስቓይን ድማ ነቲ ዓለም ኣዝያ ዘድልያ ዕዮ ምድሓን ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም በዚ መንገዲ እዚ ብሓቂ ኣብ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ኢኹም ዘለኹም ግደኹም ድማ መተካእታ ዘይብሉ እዩ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቶም ኣባኡ ተረኽቡ ነጋድያን ምስ ድንግል ማርያም ምስ ንሓድሕዶም ብምርኻቦም ካብ ሉርድስ ከም ልኡካነ ወንጌል ኮይኖም ከም ዝምለሱ ብምንጋር ስብከቶም ደምደሙ። ከምቲ ናብዚ ንግደት እዚ ክትመጹ ከለኹም ከም ዝነበርኩምዎ ኮይንኩም ኣይኮንኩምን ካብ ሉርድስ እትምለሱ እኳ ደኣ ልኡካን ተስፋ ኮይንኩም ክትከዱ ኢኹም ድማ በሉ። ወሲኾም ድማ ተኣምር ሉርድስ ኣብ ማእከል ስቓይን ጸገምን ሓጐስን ተስፋን ክለዓዕል ይኽእል እዩ ድማ በሉ።
1: ሰሊካ ንጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ፈረንሳ ኣብ ከተማ ሎርድ 27 መስከረም ፍርቂ መዓልቲ ድሕሪ ዘዕረጎ ጽሉት መልኣካ እግዚኣብሄር ክርስትያን ኣብ ዓለም ሰላም ንኽህሉን ግጭታት ንኸበቅዕን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ጸሎት መቕፀላ ክደግሙ ተላብዮም። ሰሊካ ንጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሎርድ ኣብ ዘካይዱ ሃርያዊ ጉዕዞ ናብ ፈረንሳ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድሕሪ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ፍርቂ መዓልቲ ብፍላይ ናብ ልበይ ዝቐረበ ኣብዚ ቦታ እዚ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንቅድስቲ በርናርዴት ኣብ በዓቲ ሎርድ መቕፀላ ሒዛ ዝተገለጸትሉን ጸሎት ዝመርሓትሉን ኮይኑ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ክርስትያን ኣብ ዓለም ውግደው ክብልን ኣብ መንጎ ኣብ ዝጋጭ ህዝብታት ሰላም ክረጋገጽን ጸሎት መቕፀላ ክደግሙ ዓዲሞም። እዚ ጸሎት እዚ ብጭቡጥ ተግባራት ንስሓን ምሕረትን ኣሰኒዎ ኩሉ ግዜ ዘተን ዕርቀነን ምዕባይ ቃል ድማ ንእተው እንክብሉ ጻውዒት እያቕርቡ። ናብ ሃገር ቫቲካን ምስተመልሱ ዕለት ሓደ ጥቅምቲ ካብ ሰበኻታትን ኣብያተ ትምህርትን ሮማ ካብ 700 ክሳብ 1000 ዝኾኑ ህፃናት ምስርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ሃገር ቫቲካን ናይ ኣታክልቲ ስፍራ 1,000,000 ህፃናት ጸሎት መቁፀርያ ይጽልዩ ዝብል ሓገዝ ጸገም ንዘጋጥመን ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ትካል ኣብ ዘበገሶ መንፈሳዊ መደብ ክሳተፉ ከም ዝኾኑን እዚ መደብ እዚ ምሸት በቆፃፅራ ሮማ ሰዓት 17 ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ብዓት ሎርድ እቶም ህፃናትን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ምሳብ ብመላእ ዓለም ዝርከቡ ህፃናትን ኣባይቲ ስድራን ኣብያተ ትምህርትን ማሕበረሰባት ክርስትያንን መንፈሳዊ ሕብረት ብምቃም ክፅልዩ ምዃኖም ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ትካል ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ የዘኻኽር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሎርድ ዝርከብ ማእከል መንፈሳዊ ነጋድያን ኣኩዌል ኖትረዳም ዑደት ብምግባር ምስ ህሙማን ነጋድያንን ኣብቲ መካነ ንግደት ቅድስቲ ማርያም ዘሎርድ ወከልቲ ናይ ዘገልግልዎምን ማሕበራት 27 መስከረም ተራኺቦም። ትማል ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ ንግደት ቅድስቲ ማርያም ዘሎርድ ኣብ ዝርከብ ማእከል ኣኩዌላ ኖትረዳም ምስ ህሙማን ኣካል ስንኩላንን ነጋድያን ከም እተራኽቡን ማእከል ኣኩዌል ኖትረዳም ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ነጋድያን ጉጅለታትን ዝቕበል ኣስታት 500 ሰራሕተናታት ዓለይቲ ህሙማንን ወለንቴናታትን ብኣባላት ሰብ ፍ ሂወትን ከም ሓደ ዓብዪ ገዛ ስድራ ቤተ ኮይኑ ዘገልግል ትካል ክንክንትዕና እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንስራሕተኛታትን ኣጋይሽን ህሙማንን ኣብቲ ማእከል ኣብ ዘስምዖም ማደረ ኣብ ሎርድ ተኣፋፍነት ዝሕባእ ዘይኮነስ ኣብ ክንዶ ቅዱስ ርክብ ዝካየደሉ ቦታ እዩ ዝኸውን ዝብል ሓሳብ ከም ዘስመርሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት ንሎም ዓመት መካነ ንግደት ቅድስተ ማርያም ዘሎርድ ዘቕረቦ መርሒ ቃል ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ዝብል ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዖም ማደረ ብምዝካር ነቲ እግዚኣብሔር ናይ ምድሓን ስርሑ ክፍፅም ዝፈቐደሉ ትሕትናን ልግስነ ማርያም ኣጉሊሖም እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ዝብል ቃል ሊቀ መላእክቲ ገብርኤል እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም እዩ ዝብል መሰረት ሰብኣዊ ክቡረትና ምዃኑ ኣመልኪቶም ማርያም ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዓይነ ኣምላኽ ዘይረአ ከም ዘየለ ደጊሙ የዘኻኽረና ሕብረተሰብ ሓደሓደ ግዜ ንኽብሪ ሂወት ወዲ ሰብ ዕሽሽ ዝብለሉ ወይ ኣዕንቱ ሰም ዘብለሉ ንህወት በቲ ዝዓመቐ ትርጉም ክርእያ ዘኽእለና ኣስተንትንኣዊ ኣረኣያ ከነዕቢ ከም ዘሎና ኣፅኒዖም ብምዝኽኻር እዚ ድማ ንህወት ብዓብይ ትርጉም ክንርእያ ከም ህያብ ክንቅበላ ኣብ ቅድሚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ምርኻብ ፃውዒትን ዘተን መተሓጋገዝን ክንርዳእ ክንክእል ኣሎና ከም ዝበሉን ኣስዕበ ኣቢሎም ኣብ ብስራተ ገብርኤል ነፍሲ ወከፍና ንሕና እውን ብውልቂ ንፍቕሪ እቲ ምንጪ ህወት ዝኾነ ኣምላኽ ከምዝተፀዋዕናን ብዕምቀት ከምዝተመደብናን ነስተውዕል እቲ ሰብኣውነት ሰብ ብዘለዎ ንዘለዓለም ብምህላውን ዕጫኡን ብምዃኑ ጥራይ ብቑዕ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ቅዱስነቶም ነቶም ህሙማ ነጋድያን ኣብ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ሕማማት ንሰባት ናብ ዘይርጉፅነትን ስምዒታት ተስፋ ምቁራፅን ክመርሖም ከምዝኽእል ተገንዚቦም ዝኾነ ሰብኣዊ ሕጊ ግን ርግፀናነት ክብረት ሰብኣውነት ሰብ ክሓኮ ኣይክእልን እዩ ልክዕነቲ ዘይቅንጠጥ ክብሪ ሰብኣዊ ሰብ ኣብ ክምት ብምእታው ብጉልባብ ናይ ሓሶት ርህራሀ ሞት ዘስዕ ብፈተና ክንነፅጎ ኣሎና እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ግድን ግብረ ገባዊ ኣይኮነን እንክብሎ ኣጠንቂቖም ቀፂሎም ንመላእ ሕብረተሰብ ክንክን ንጥዕና ነቲ ዓሚቑ ትርጉም ፀዋዕትኹም ክትዝክርዎ ንሱ ድማ ነቲ ዝሳቐ ሰብ መሕብሓብ እምበር ነቲ ሰብ ምውጋድ ኣይኮነን ብምባል ፃውዒት ኣቕሪቦም ንህወት ውዕውዓት ተሓለቕቲ ኩኑ ቢሎም ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊ ህወት ሓደ ድቂ ወይ ብዕድመ ዝደፍአ ሰብ ክውስን መሰል የብሉን ንሰራሕተኛታት ክንክን ንጥዕና ሓቂና መሕወይ ክንክንን ምርምርን ከስፍሑን ብለውሓትን ርህራሄን ንሕሙማት ከሰኒዩ ድማ ተማሕፂኖም ኣብ መወዳእታ ዳግማ ናብ ሕሙማት ብመቕናሕ ንስኻትኩም ጾር ኣይኮንኩምን ህርመት ልቢ ሰብኣውነትናን ንቤተ ክርስትያን ክቡር ሃብትን ኢኹም ቢሎም ንማርያም ድማ ናይ ወዳ ምፅንናዓ ክትረኽቡ እናተማሕፀንኩ ዘየቋርፅ ጸሎተይ ኣረጋግጸልኩም ኢሎም
0: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ናብ ሉርድስ ዝገብርዎ ምብጻሕ ኣብ ማእከል ቤተ መቕደስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሽምዓ ብምብራህን ነቶም ምእመናን በቲ ንጹሕ ጽንሰታ ተደሪኾም ኣብ ጉዕዞኦም ክጸንዑ እውን ተማሕጸንዎም መዝሙር ኣብ ማርያ ሰላም ንዓኾ ማርያም ክዝመር ምስ ጀመረ ኣብ ትሕትታ ድምቕቲ ዝነበረት ወርሒት ደወል ቤተ ክርስትያን ክድወልን ብኣሽሓት ዝቝጸር ሽምዓታት እቶም ነጋድያን ዝሓዝዎ ክበርህን ጀመረ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ነጋድያን ኣብ ዙርያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተኣኪቦም ድማ ናብ ድንግል ማርያም ክጽልዩ ከለዉ ምርኣይ እዚ ቅዱስነቶም ናብ ሉርድስ ዝገበርዎ ንግደት ወሳኒ ህሞት ኮይኑ ክቕጽል እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ልክዕ ከምቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን በነዲክቶስ መበል 16 ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ፍሉይ ዑደት ካብቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን መቝጸርያ ዘዕረግሉ ዝነበሩ ሰገነት ኮይኖም ኣይኮኑን ዝመርሕዎ ዝነበሩ የግዳስ ከም ኩሎም እቶም ካልኦት ነጋድያን ኮይኖም ኣብ መንጎኦም ተረኺቦም እዮም ዘካየድዎ እቲ ስርዓተ ዑደት ብእግሪ ናብ በዓቲ ማሳቢል ብዝግበር ጉዕዞ እዩ ተጀሚሩ ኣብቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ናብ ሉርድስ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንግደት ናብ ዝጀመሩሉ ስፍራ ድማ በጽሑ ብድሕሪ እዚ እቲ ዑደት ደድሕርታ ብብርሃን ዝመልአ ኣኽሊል እተሰለመት ሓወልቲ ድንግል ማርያም ክስዕብ ጀመረ ኣብቲ ስርዓተ ዑደት ሰላም ንዓኾ ማርያም ብቋንቋታት ፈረንሳይን ጣልያንን እንግሊዝን እስጳኛን ብምዝማር ይዕጀብ ነበረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀሲሎም ናብ ቅድሚ ቤተ ክርስትያን ደብረ መቁፀርያ በጽሑ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ንቅድስቲ በርናርዴት ብመልክዕ ዑደት ናብዚ ክትመጽእ ከም ዝሓተተታ ብምዝካር ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ኣካፈሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኣስተንትኖኦም ኣመንቲ ህዝቢ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ነቲ ድንግል ማርያም ብለውሃት ዘቕረበቶ ዕድመ ብፍቕርን ብምትእምማንን ምላሽ ክህቡ ምርኣይ ክሳብ ክንደይ ዘጸናንዕ እዩ በሉ ክርስትያን ምእመናን ብውዕውዕ ስምዒትን እምነትን ዝመልአ መዝሙራት ክዝምሩን ብርሃን ኣብ ኢዶም ሒዞም ናብታ ኣብ ሰማይ ዘላ ኣደ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝሃበና ኣዲኦም ክግስግሱ ከለዉ ምርኣይ ክሳብ ክንደይ ዘጸናንዕ ኮን እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መንጎ ነጋድያን ዘሎ ነጋዲ ኮይኖም ኣብኡ ብምርካቦም ኣመስገኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም እዚ ብርሃን እዚ ወላ እውን ኣብዛ ህይወት እዚኣ ክንጓዓዝን ከሎና ፈጺሙ ዘይሓድገና ብርሃን ተስፋ እዩ እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ብፈተናታት ዝፍለጥ ግን ከዓ ብኢየሱስ ክርስቶስ እተፈቐርናን ዝደሓናን ደቂ ኣምላኽ ምዃንና ብምፍላጥና ብሓጎስ ዝመልአ እዩ በሉ። ሕሙማት ኣሕዋትና ብእምነትን ብፍቕሪ ኣምላኽን ብጻይን ነዚ ለውጢ ህላዌ ፍሉይ መሰኻኽር እዮም ብምባል ከዓ ነቲ ኣብ ናይ ንግሆ ክፍለ ግዜ ዘካፈልዎ ስብከቶምን ምስ ሕሙማትን ነቶም ድሕሪ ቐትሪ ዝረኸብዎም ምስ ዝከናኸንዎም ሰባትን ዝገበርዎ ኣኼባ ዘከሩ። ኣብ ህይወት ፈተናታት እናሃለወ ክንሱ ኣምላኽ ተስፋን ጸጋን ይህበና እዩ። ህላወቲ ዝተንስአ ክርስቶስ ኣብ ማእከልና ዘሎ ከነስተብህለሉ ኣሎና ክብሉ ድማ ኣጉልሑ። ነቶም ምእመናን ብፍላይ ከዓ ንሕሙማት ነተን ቅዱስ ጳውሎስ እተዛረበን ቃላት ክሕልውወን ተማሕጸንዎም። ኣብ መንጎ ዚ ሕጂ ዘሎ መከራን ኣብ መንጎ እቲ ኣባና ክግለጽ ዘለዎ ክብርን መወዳድርቲ የብሉን በሉ። ስለዚ ኣብ ጉዕዞና ደጋጊምና ክንጸንዕ ተጸዊዕና ኢና። ኣብዛ ማርያም ቀቅድሜና እትኸደላ ዘላ ዓለም መዓልትታት ህይወትና ክሳብ እተዋህበና ክንጸንዕ ኣሎና ድሕሪ ቢሎም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንበርናርዴት ከም ንጹሕ ጽንሰታ ኮይና ብምቕራባ ንገዛ ርእሳ ኣብዚ ብዓብዪ ትሕትና ገለጸት። ስለቲ ተዋህበቶ ፍሉይ መሰል ንኣምላኽ ኣመስገነት። እዚ ድማ ንዓና ወጋሕታ ድሕነት እዩ ዘመልክት። ካብ ኩሉ ሓጢኣት ሓራ ዝወፀትን ኩሉ ከም ብሓድሽ ከም ዝጅምርን ድንግል ማርያም ርግጽ ምንጪ ረድኤት ምዃና እውን ናይ ሮማ ጳጳስ ገሊጾም። በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ እዩ ደገፍን ኣማላድነትን ነቲ ብደም ኢየሱስ እተረኽበ ጸጋ ድሕነት ክቕበልን ምስ እከይ ክቃለስን ዝደሊ ክርስትያን ፍሉይ ኣጋጣሚ ዝኾኖ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ መደምደምታ ኣስተንትንኦም ንነጋድያን ምእመናን ገዛ ርእሶም ናብ ኣምላኽ ከወፍዩ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ፍቁራት ኣሕዋትን ሓትን ነጋድያንን ሕሙማትን ኣብዚ ውዕውዕን ህዱእን ግርማ ዝመልኦ ብርሃን ንምስታፍ ካብ ፈረንሳን ካብ መላእ ዓለምን ዝመጻእኩም ነተኣዝዩ ኣኽቢርካ ዝርአ ህጹፅ ዝኾነ ድሌትና ተሰኪምና ኣብ ቅድሚኡ ነቕርቦ። እዚ ሎሚ ምሸት ሒዝናዮ ዘለና ብርሃን ኣብ ህይወትና ከቶ ኣይጠፍእን እዩ። የግዳስ ንመጻኢ ዘብርህ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ናብ ተስፋ ዘለኣለማዊ ህይወት ዝኸፍተልና እዩ ክብሉ ደምደሙ።
1: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሎርድ ፈረንሳ ምስ 7 ብገለ ኣባላት ትውሉደ ክህነት ኣደዳ ፆታዊ ዓመት ምስ ዝኾኑ ብግሊ ተራኺቦም ነቶም ብቁስሊ ግህሰት ዝሰሃቀዩ ሰባት ዘለዎም ቅርበት የረጋግፁ። ዕለት 27 መስከረም ሰንበት ምሸት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምስቶም ብገለ ኣባላት ትውሉደ ክህነት ፆታዊ ዓመት ዘጋጠሞም 4 ደቂ ተባዕትዮን 3 ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ሎርድ ከም እተራኸቡን እቶም 7 ኣብ ቁምስናታትን ኣብ ኣሕዳሪ ኣብያ ኣብ ትምህርቲ ማሕበራት ሰብፊ ህይወት ወይ ኣቕለስያዊ ምንቅስቓሳት ግህሰት ዘጋጥሞም ስቓይ ዝተፃወሩ እዮም። እቲ ናይ ግሊ ርክብ ኣብ መንበረ ጳጳስ ዘልውርድ ካብ ሰዓት 17 ፍረቓን ክሳብ ሰዓት 19 ፍረቓን ዝተኻየደ እውን ምንባሩ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ። ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ እውን ኣብ ናይ ፈረንሳ ጉባኤ ጳጳሳት ሽማግለ ምክልኻል ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ኣቦ መንባር ናይ ሰበኻ ኣሚየንስ ጳጳስ ጌራርድ ሌስታን ከም ዝሓበሩ የመላኽት። ናይ ቅዱስቲ መንበሩ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ናይ ክሊ ርክብ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንነፍሲ ወከፎም ብውልቅን ብብሕትን ተራኺቦም ዛንታታቶም ነቲ ዝተፃወርዎ ቃንዛን መከራን እናሰምዑ ሓደሓደ ግዜ ብዘሕዝን መገዲ ምስ ተሓባባርነት ወይ ስቕታ ናይቶም ክሕግዝዎም ዝግብኦም ዝነበሩ ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖምን ከምኡ እውን እዚ ዳግማይ ንኸይፍፀም ዘቕርቦ እማመታት እናሰምዑ ምስ ገለ ካብኣቶም ድማ ንገለ ደቃይቀ ኣብ ጸሎት ከም ዝሓበሩ እንከመላኽት ዘሳቕን ዝሕምምን እውን እንተኾነ ስለ ዘስምዖ ምስክርነት ድማ ብልብና መስገኑ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ ግብረ ክፍኣት ኣብ ካልኦት ከይፍፀም ንምርግጋፅ ዘለዎም ተወፋይነት ደጊሞም ከም ዘረጋገፅሎምን ምስቶም ግዳያት ዘለዎም ቅርበትን ብኣኦም ኣቢሎም ድማ ነቶም ብቆስሊ እቲ ዝተፃወሮ ግህሰት ዝተሳቀዩን ክሳብ ሕጂ ዝሳቀዩን ዘለዉ ቀረባ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ኣብ መወዳእታ ማሕበረሰብ ምእመናን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕድመ ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ምፅንናዕን ፈውስን ዝረኽብሉ ቦታ እናወሰኸ ክኸይድ ምእንቲ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ተስፋኦም ብምግላፅ እቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ክጽልዩሎም ሓቲቶም ቡራኪኦም ከም ዝሃቡ ኣፍሊጡ። ናይ ዜና ቫቲካን ዋና ሰናዳይ ኣንድሪያ ቶርኔሊ ኣብ ዘቕረቦ ርእሰ ዓንቀጽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ፈረንሳ ብዘካይድዎ ሓዋርያዊ ዕደት ዝስምዖዎ መደረ የስተንትን ቅዱስ ኣቦና ነፍሲ ወከፍ ማሕበረሰብ ክርስትያን ካብዚ ሕጂ ዘሎ ዘመን ፈጺሞም ገዛእ ርእሶም ከይዓጹ ብመንፈስ ቅርበትን ርህራሄን ክነብሩ ዘቕረቦ ጻውዒት ቶርኔሊ የስተብህል። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ናብ ቤተ ክርስትያን ፈረንሳን ኣብ መላእ ኤውሮጳን ንእትርከብ ቤተ ክርስትያን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ናይ ሓባር لقاح زلو كوينو اب اي حيمانوتاو محبر سبات نزنابرو كريستيان زيادة زساما معان التحساس بمخانو زر اين ابو دما ببزعي وقعات اب هيواتم ترقم زداليون مخانوم افلوت الزهب ايو تكا قدوس بيتروس اب نوتردام اب تلوتا زسر كحابيروم اب زسمحو السبكات بتا كريستيان بلقع سقاوي اكزي اب هرمان تخدكاون وترخت واتكم التتوع الزخاخيروم زباحر يزي محبر سب كريستيان مسكلو تقاراج او النتاتو كابتي اننا برلو زلونا وان غزا رسو كحاتسون زعق ابرلون زحلولو عردقاي كوون كخلكلو يغبا زي بفلاي ابزوان زي قال سبات نختنبر التقللو تنكو مغدي كاب عالم بعد ما عم مغدي زتفاليو تنو امنات زلوم عشتو محبر سبات امنتي مفطار ايو الوم كما غوتو انكلو زدغاغم فتنا ايو ابي كندو اسر سليكان باباسات ليون منبر 10 4 محبر سب كريستيان زياده كم تطنتاوي كاتدرال بممثال نخلو سب زقرب اقبابلا مكببار قلب سراتن ترغومن بوتا خخون الله وبيلم كريستوس دروم حصيخ حكوح الله نايتوم رحقات زماسلو نتم ابو وسناسن زلو بمقبال كنرخبو يدلينا سليكان باباسات اب سب كتم اتم قدميام زنبرو سليكان باباسات فرانشيسكو ناي وانجيل حسيت اب زر استهاريو معدانوم ناي وانجيل انبابرا منتخنن صبارق وشتاونا صنتن تراهي وتن زعب صق املاك سلازخونه واحد مسلات اتاتنتي تلخو اي انقفون ايو انقبلو زسمرو لحساب كوكاسو بزي مخنيات اي نبرن زمل اختزي نوانجل ممسكار حيال محوراتن صقاتاتن يخونه ناي حدش اسداعن ناي داغاوتناتن تمزي حتت بنصور يغلص ابزي غزينا مسكر مخان انت مالت مخان توسخ تركم زلو ورديت مس ابالات زوباو سينوداو غوبا اينو اسان كريستيانن حدستي امانيانن اب زكاير ورك مستغل صقوينو نتام مغد هيوت زياده زتحلالخن زي قطتاون زخونم سبات مقبالن مسناين اقدس مخان غليصهم ابزي يودما قربتن الهراهن لوخاتن زبل قدي ملو ترغم زحز نغزي نايتم زغات امونا زخبر مغدتات زقرب قس بقس بتنقاقن بحونتاو مسنايتا زقتل بحبر مقعز زبل اقباب مقبال مالت ايو نحدتك مهبتام مالت ايو محزنات كما يجيلك كم تقرب مفلات مستعم ترغم هيواتم زدالي زلو بسالمات كيوحاتو بتعقستن ناي مصباي كلتن ابتي اغاتي موون زلو سالمات بحبار مقعز لتعتم تقدست مونيكا مسودا اغوستينوس غبرتو كاردينال جوزيف راتزينجر ابشان شاتميتن سمانن حدن عمت تمحرت زغلصو اتحساسبا نصام مقداف ني هيوات زخون بوتا نمفطر كم اغداس باتا ايوالا نخغاغه ناصا مقداف قدست مونيكا مصباي تفلط نيرا بمكرا ابيلا دما بزي مقداد ناتو مقد كختل مفقاد تماهيرا مقدو كابتي بامنه ده حسبت الفصم مستفله مخانو كتقبل تماهرت غنا جن كتفقرو ابغودنو ختصنح كيتغدفو اون تماهيرا غنا نغزا رئسو كخون ناصنتو انا خبرت ابزي كفوتنت ابز مصباي ابز رئسو كخون مفقاد امنت بزي مسجداد جن كا كم سب كم عدت راي مقربو لك بز مقد زي ايا امنتا نابو زم حلالفتلو ازي نخلو اتناي مسناي كلاتزي رسليكانا باباسات يوم بل 10 4 اب بلاس دي لا كونكورد فيت اب زركب ادباباي اب زرقوم صوت قداسي اب زسمعو سبكات اب يسوس كريستوس زلوكم امنات غزا رسخوم اي تعقبو صمئي نايتوم اتراخبوم سبات نمرواين زلواطلو غزي ام كبصحن تسفا مقراصن منفساوي درقناتن اب زناغسلو زبله تسفا كتمصو ناتكم ايو انكبلو زسمرو حساب زنصبارق ايو ابتي شمون دميت شخ سبات تساتيفو اب زرقوم صوت قداسي زلغسو سبكات باباس روما بيتا كريستيان بعلا من الواط كم زدري ادا امبر بناي عوته وي بحناناي مفداي قاناتات ابيلوم ايكونون زتزاربو بيتا كريستيان نتي بسانكي زي امونناتن ابوش طازلو زحمم ودقاتن زسعبو عميقو قوسلن مفواس كريستيان جيغاتاتو ما امينوم كزا رسوم بتحتنا ابتحتي اتمامتا املاخ كقامتو اللو مخنياتو لكا كمتن رأسنا حتان مخنانا يمن للاي تحتنا تقاز وحزن برحان وانجل مخلو كفوت مقد قوينو زبار رهن سفرا زخوان كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن ناي لومي مدفنونا ابزي الزازم ابنيت محمد فنوك صابنا الراقب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس